ده مني مش ندمان، بلاش نحكي عالماضي، الماضي هذا كله جراح، كل الحكي عالفاضي. مستقبل ربي ولادي مناح، خلي الولد يضل مبسوط، خلي الولد يضل مرتاح. تونس مو